بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2X الهوم الجديدة بخاماتها الدافئة وتصاميمها العصرية الفاخرة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 حتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: insurancemarket.ae لسيارتك وصحتك ومنزلك وسفرياتك أو أعمالك. اتصل أو أرسل واتساب على 800 ألفريد.
1: insurancemarket.ae الأغاني اللي بتحبها كلها عنا
2: اسمعنا وبس.
3: احجز شقتك في سيمبوليك زان ريزيدنسز في الفرجان قبل 31 من مايو واحصل معها على سيارة جيتور تيتو مجانا.
4: بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينضد بالأناقة مع تشكيلة توكس الهوم الجديدة بخاماتها الدافئة وتصاميمها العصرية الفاخرة. استمتع بخصوماتنا الآن من 25 حتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين. الهوم.com

0: خير يا إمارات مع روان وجاد برعاية آيكيا.
1: بص دخلين على ويكند حلو؟
2: حلو
1: ماشي؟
2: ايه
1: تقدر تطلع تعمل شوبينج
2: صح
1: وخلاص بقالك فترة بقى في شوية حاجات مكركبة في بيتك بتصحى كل يوم بتدور على حاجة تقعد مثلا نص ساعة تدور عليها بتصحى مثلا حاسس انه في حاجة انت مش عارفها
2: انا مش لاقي فردة شراء
1: هات اطلع على آيكيا عندهم حلول تخزين ولا قرب اشتري شراء
2: وحطه وبخزنه صح عشان ما ضيعه بعدين حلو كتير
1: ما هزرش معايا تاني
2: ماشي لا يا جماعه فعليا آيكيا عندهم حلول تخزين عظيمه اوكي وبيهتموا بادق التفاصيل وبيخلوا البيت هيك مريح لنفسيتك توعى ببيتك مثل ما انت بدك ليك بيحلي صباحك واوقاتك بالبيت لانه آيكيا همهم الاساسي حياه افضل ببيتك بس فبيشتغلوا معك عشان
3: فكر فيها
2: يلا
1: طيب جد فكر لنا فيها النهارده
2: انا
1: الحقيقه جاب لنا موضوع طيب جدا
2: طيب يلا
1: وسؤال لذيذ جدا
2: يلا.
1: كلنا واحنا صغيرين اهالينا سالونا حبيبي نفسك تطلع ايه لما تكبر كل واحد كان عنده شغلانه معينه بيقولها
2: مش بس اهالينا حتى لما يتعرفوا علينا الاساتذه دايما بدايه كل سنه
1: صح
2: كل صف اذا اساتذه جديد هلا في اساتذه بيستمروا معك اكتر من صف اذا قبلتك هالشغل بس لما يستجد استاذ جديد بفصل جديد بصف جديد او ماده جديده دخلت كذا بده يتعرف شو عبالك تصير لما تكبر
1: فدايما كان في اجابه اللي بقى كان عايز يطلع دكتور اللي كان عايز يطلع مهندس اللي عايز يطلع طيار ولعب كوره ومش عارف ايه
2: عمرها ما تغيرت
1: انا كانت متغيره معايا بصراحه
2: لان حتى متسجله
1: كنت عايز حاجه غريبه جدا
2: ايه؟
1: بس يلا قولوا لنا انتوا على 7-0-8 لما كانوا بيسالوك انت صغير عايز تطلع تشتغل ايه هي الشغلانه وهل اشتغلتها ولا لا
2: ايوه هلا بس تطلع معنا على الهواء اكيد حنكتشف اذا اشتغلت او لا بس لتختصروا عليكم الاس ام اس بعتوا لنا لما كانوا يسالوك انت وصغير شو بدك تطلع بس تكبر فشو كنت تجاوب اوكي ويمكن مرقت بكذا ايجابي خلال طفولتك ما بعرف بس
1: ممكن.
2: شو اللي بتتذكرها هلا يلا فيك تخبرنا على 7-0-0-8

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

0: يا أنغام بقى يا أنغام بقى،
1: سبحان اللي مفكرني وسبحان اللي منسيك.
0: تأكيدا على مكانتها الرائدة في دعم الثقافة المالية في مجتمعنا، بتعلن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني عن فخرها بكونها الراعي الذهبي لفعاليات أسبوع المال العالمي لعام 2026، واللي بدأ يوم 11 مايو ومكمل لحد النهاردة إن شاء الله 15 مايو تحت شعار حديث المال الذكي، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كمان مبادرة زود الوطنية للرفاهية والاستدامة المالية. بيسعى البنك لتمكين الأطفال الطلاب والعائلات بالمعرفة اللازمة لبناء مستقبل مالي آمن.
1: يعني كيف بيسعوا بيعملوا هذا الشيء؟ من خلال ورش تعليمية، من خلال كمان جولات تفاعلية، حملات رقمية واسعة، بيركزوا على أنشطة مدرسية، كمان بيركزوا على غرس مهارات التخطيط الذكي للميزانية وتعزيز عادات الادخار والتوعية ضد مخاطر الاحتيال. جهود تتماشى طبعا مع مبادرة الإمارات دبي الوطني للتثقيف المالي لإعداد جيل أكثر وعيا واستعدادا للمستقبل، لأنه الحديث الذكي عن المال اليوم بيصنع مستقبل أفضل بكرة. فالإمارات دبي الوطني معا نحو حياة مالية أكثر وعيا، كل يوم عم نسأل أسئلة توعوية كمان بهذه المجالات، والإجابات الصحيحة عم تربح معنا. هات لنشوف مين معنا على الخط. ألو صباح الخير يا سيف.
2: صباح الخير.
0: صباح الفل يا سيف، أخبارك إيه؟
2: الحمد لله.
0: سيف بتعرف تحوش فلوس؟
2: أحيانا.
1: طيب سيف، جاوبني على هذا السؤال لنربحك بقى.
2: تمام.
1: ليش كتير مهم نقرأ الشروط والأحكام قبل ما نوقع أي مستند مالي؟ الخيارات هني، ركز بالخيارات، واحد منهم هو الصحيح. هل تفهم حقوقك والرسوم والمسؤوليات اللي مترتبة عليك؟ أو لأتمام العملية بسرعة بدون ما نفهمها؟ أو لأنه البنك بيطلب دايما مزيد من المستندات؟
2: الخيار الأول، لا أفهم شو المسؤوليات والرسوم.
1: برافو عليك، وإجابتك صحيحة يا سيف، بتربحك قسيمة تسوق بقيمة 250 درهم مقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني.
2: الله يبارك فيكم، الله يسلمكم يا رب.
0: ألف مبروك يا سيف، وأكيد هنتواصل معك في أقرب وقت نقولك تستلمها إزاي.
2: تسلموا تسلموا، جمعة
0: صباح جميل
1: يا ميت،
0: هلا ومرحبا يا رب على كل بيسمعونا.
3: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد، برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
1: هلا عم جرب دقله لهلا
0: يعني هلا مش النهارده بس، في الحياه عموما.
1: هلا بتشترك مع امي بالاسم بس ما بيشتركوا بالهوايه نهائيا. كيفك يا هلا؟
0: هلا يا هلا.
1: لا والله ما ردت، ما ردت.
0: هلا مش هلا.
1: هلا بتقول ولا ردت؟ ايه هلا، كيفك؟
4: صباح، انت كيف؟
1: انا كتير منيح يا هلا. لما كنت صغير يسالوك شو بدك تصير بس تكبري، شو كنت تردي؟
4: دجله.
1: اجلي. تغسلي صحون ومواعين يعني.
4: ليه؟ ماما نسيتي كانت تخليني العب وهيك، يعني تترك لي اشياء بلاستيك اعملها. فشو بدك تعملي تصغري انت بس تكبري؟ فعلا بدي اطلع بدي اجلي.
1: طبعا هي طبعا لخبرك شغلي، كل المهن خير وبركه، بس نحن عم يعني عم مستغربين او الضحكة على انه ليه الواحد هو صغير بده يخطر له يقول انه انا بس اكبر بدي يصير اغسله لمواعيني؟ ليش بده يكون بحب مع انه في اجماع ما حدش بحب الجلي؟
4: لا ما حدا بعني، هلا ما بحب الجلي.
1: هلا ما بتحبي تجلي؟
4: لا.
0: طيب شو اشتغلتي ايه لما كبرتي هلا؟
4: انا بشتغل هلا كوبي رايتر.
1: كوبي رايتر. اوكي جميل يا هلا، جميل، نورتينا يا هلا، اهلا وسهلا فيك.
4: ميرسي، ثانك يو،
0: بالتوفيق ليكي، باي باي.
1: للي انضم هلا، سؤالنا كان اليوم لما كانوا يسالوك انت وصغير شو بدك تصير بس تكبر، شو كنت تجاوب؟ من اجمل واروع ما غنى البوب ستار رامي عياش، لاخر نفس، واغنيه ما اخذت حقك فيها، لازم تكون هيت كبيره يعني، انا كتير بحبها. فعلوا الصوت وسمعوا وين بيوصل أصلاً بطبقات صوته رامي.

0: سواء كنت تحول الأموال محلياً أو دولياً، حول الآن بسهولة وأمان عبر جوتشات. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: يا صباح الصبح الحلو في طلعة شمس وناس كده فايقة،

0: في عيد الأضحى اجمعوا شمل العائلة في فندق كيمبينسكي مول الإمارات. استمتعوا بإقامة فاخرة في شاليهات أسبن الأنيقة المطلة على سكي دبي. تذوقوا أشهى المأكولات الإيطالية في مطعم فيرا فيرسيليا، أو استكشفوا نكهات إسبانيا في مطعم ساليرو، أو استمتعوا بتجربة تسوق وترفيه في مول الإمارات. للحجز اتصلوا على 04-341-0000 أو عبر واتساب 055-95-282-229.
1: أنا محتاجة بعد فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
2: يا عم انت ليه بس معقدها؟
1: تقصد ايه؟
2: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
1: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
2: اه طبعا أحسن بكتير، هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
1: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
2: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية، أو حتى ممكن يستلموها كاش.
1: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
2: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.
3: ترغب بتحويل المبالغ المالية؟ اجعل تحويلك أكثر ربحية مع دبي الإسلامي. حول عبر الإنترنت واحصل على فرصة ربح 20 ضعف قيمة معاملتك للتحويل الدولي بما يصل إلى 100,000 درهم إماراتي. استمتع بأسعار صرف متميزة للعملات الأجنبية وتحويلات بدون رسوم من خلال تطبيق الهاتف المتحرك أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. لست أحد متعاملي دبي الإسلامي حتى الآن؟ افتح حسابك اليوم من خلال dib.ae/app. للتفاصيل والشروط احكام dib.ae/remwin. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
4: ماذا لو كان منزلك القادم يأتي مع سيارة؟
5: ماذا تقصد؟
4: احجزي شقة في سيمبوليك زين ريزيدنسز الفرجان قبل 31 من مايو وانطلقي بسيارة جيتور تي 2.
5: شقة وسيارة دفع رباعي؟
4: نعم، منازل مفروشة بالكامل، أنظمة أتمتة ذكية، شرفات بانورامية ومطبخ عصري مغلق وسيارة جيتور تي 2. زوروا مركز سيمبوليك زين ريزيدنسز على شارع الشيخ زايد أو اتصلوا على 800-5300.

0: الصبح، المساء، بالليل، وبكل الأوقات انت وع الطريق، ما إلك غير نرفيق.
1: بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينضد بالأناقة مع تشكيلة 2X الهوم الجديدة بخاماتها الدافئة وتصاميمها العصرية الفاخرة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 حتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: احصل على ضمان لمدة سنتين على أثاثكم المنزلي المفضل فقط لدى هوم بوكس. تطبق الشروط والأحكام. هوم بوكس، أثاث وأدوات منزلية وأكثر بأسعار مذهلة.
1: ما في شيء أهم من الصحة، خلي عينك على صحتك ونحن عيننا عليك، لأنه صحتك بالدنيا.
2: قدروا دلوقتي كمان في فقرة صحتك بالدنيا، قدروا كمان دلوقتي يتوصلوا لمفتاح نجاح في استخدام 2 من البروتينات الإشارية اللي بتعيد برمجة استجابة الجسم للإصابة.
3: أوكي.
2: فبيقدروا دلوقتي، أو يعني عملوا دراسة دلوقتي من جامعة تكساس الأمريكية، إلى أنه يقدروا يستخدموا البروتينات دي في أنهم يخلوا الجسم يرجع يعيد نفسه تاني بشكل أسرع، أو يبني أطرافه تاني بشكل أسرع من اللي كان عليه قبل كده.
3: والله مهم كتير، وعم بيقولوا أنه أمل البشرية بأنه فعلا الأطراف المفقودة أو المبتورة ينعاد بناء الجسم نفسه، يرجع يقدر يولدها ويعيد بناءها، صار الأمل أكبر من أي وقت مضى، لأنه قدروا يعملوا تجربة ناجحة جدا على الفئران، وقدروا يعيدوا الجسم، يعني مكنوا جدا استعادة أصابع مبتورة لدى الفئران باستخدام هيدي التقنية الجديدة اللي حكى عنها. فهلأ دراسات جارية لنشوف أنه كيف ممكن الجسم يرجع يبني منه لحاله من خلال خلايا طبعا الأطراف من جديد، فهذا بيكون تقدم ويعني فتح طبي مهم جدا جدا جدا.
0: صحتك بالدنيا،
3: صحتكم بالدنيا، ودائما خلوا بالكم من صحتكم يا جماعة الخير. أما هلأ
2: الصحة صحة والغلط غلط، خليك مصحصح وصحصح الغلط. فقرة صحصح غلط النهاردة قديناكم المعلومة الغلط، واللي بتقول انه كريستيانو او فاز كريستيانو بالكرة الذهبية 8 مرات. في كلمة واحدة ممكن تشيلها من الجملة وتحط كلمة تانية هتبقى المعلومة صحيحة. نشوف مين معانا وحاول يصحح.
3: معنا شريف. صباح الخير يا شريف.
4: يا صباح الورد، كيفكم؟
3: فيك، شو اخبارك؟ طمنا عليك انت.
4: والله تمام، الله يسلمكم يا رب.
3: يلا كل شيء.
2: شريف قولنا صححتها ازاي؟
4: 5 مرات.
2: 5 مرات انه فاز كريستيانو بالكره الذهبيه 5 مرات.
3: شلت رقم 8 حطيت رقم 5.
4: مزبوط.
3: برافو عليك والله يا شريف، هيدي واحده من الطرق اللي بتصحح فيها الجمله بشكل مزبوط. وهيدا يا شريف، انت وكل يلي بيعطين على الفقرة مع اسمنا الثلاثة دخلوك بالسحب على تذكرتي ستار سينماز اوبن تيكتس. بعد شوي رح يكون اعلان الرابح، فاذا رجعنا حكيناك بتكون ربحان، اذا لا بتكون من نصيب حدا تاني، بس انت دخلت السحب اكيد، انتلكبت للكل. اوكي
4: يا رب.
2: صباح جميل يا شريف، نورتنا.
3: يا ميت هلا فيك. إذا إذا بدنا نخلي كريستيانو بالجملة بصير تصحيح، فاز كريستيانو بالكرة الذهبية 5 مرات. إذا بدنا نخلي
2: طريقة تانية كمان تتصح بيها، أنك ممكن تشيل كريستيانو وتحط حد تاني أو لاعب تاني وهيكون فاز بالكرة الذهبية 8 مرات.
3: فيلا بعتوا تصحيح كون للجملة، عم نعطيكم فرصة زيادة لتدخلوا بالسحب على تذكرتي ستار سينماز. فبعتوا لنا تصحيح كون للجملة مع اسمكم الثلاثي هلأ على 7008 لنشوف مين بده يربح بعد شوي.